لازم افوز ايه خسرنا كتير اجا وقت نعلم عقد الجيم ضلنا بخر فورانا بيلحق بجمة عين ضلك اجري بتقدم خطوة سبقك بالفين ايتو معدي فيش حد بعدل

0: مين فيكم مش عمطة على كل سن في الشنطة. أيوة هنجي.
1: And welcome to Electric Dish on Resonance 104.4 FM. You're here with me, DJ Sophie Darling, for the final Electric Dish of the season. And I'm going to start with a song called Walk Faster.